متابعينا الكرام، أرحب بكم مجدداً على موجات إذاعتنا. أنا معكم داريا فارمان، ونقدم لكم اليوم الجزء الأول من لقائنا مع الروائية الدكتورة نجاة عبد الصمد وتوليد الحكاية.

0: أيلول 1985. الحالم بلا كلل لا يلحظ أن مغامرته الكبرى منذ ولد حلمه بها بدأت. موسكو، مطار شيريميتيفا، هبوط طائرة سورية تحمل 150 طالبا، 149 شابا، وأنا. كيف للغتي أن تسترخي، أن تبطئ الخطى وقلبي يفور. كنت في الطائرة جنب الشباك، بكى الشابان على يميني لحظة الإقلاع ولم يبتلي جفن. أنا الشريدة كابن آوى، ليت لي رفاه دمعة، لست خائفة، صرت على الضفة الأخرى من الخوف، كما كاتب مخدوع بشبهة اكتمال روايته، مشغولة باستيعاب أن الأمر حدث، أنني أطير مشلوحة بين الغيوم وملامح دمشق تغيم تتبدد.
1: تعرفي نهى أن الغريب ببعض النصوص، وخاصة النصوص اللي بتنشغل بشكل هادئ مثل هذا المقطع اللي قريتيه، أنه ما بيخليكي تمشي مع الحكاية بشكل مباشر، بينما بيخليكي توقفي على حدود الحكاية نفسها، كأنك فجأة بتصيري من متفرج على الأحداث على متفرج على طريقة سرد الأحداث اللي أصلاً تتكون منها هي الحكاية.
0: يمكن داريا، وأنا عم أقرأ هالرواية تحديداً كنت عم حس أنه فكرة القصة نفسها مانا كافية، لأنه القصة عادة يفترض أنه إلى بداية ووسط ونهاية، وفي حدث واضح، في حركة، في نتيجة. لكن مع هالرواية كان الإحساس مختلف تماماً، في شيء عم يشتغل هيك تحت السرد، في شيء ما عم ينقال لكن هو اللي عم بيحرك السرد بدون ما يظهر، وكأنه حدث مستقل.
1: وهذا النوع من الكتابة بيخلي الواحد يعيد تفكيره بفكرة الواقع نفسه، مو فكرة الرواية فقط. يعني بيصير بتساءل، هل نحن فعلا منشوف الواقع ولا منشوف فقط النتيجة النهائية لبنية طويلة كتير انشغلت قبل ما نوصل إحنا أصلا لنقطة الرؤية اللي عم نشوفها؟
0: تماما. وهون يمكن عن جد بيجي اسم الروائية نجاة عبد الصمد هيك بشكل طبيعي، مو كتعريف لشخص بل كجزء من طريقة تفكير بالكتابة. نجاة عبد الصمد ضيفتنا اليوم، هي طبيبة روائية ومترجمة، بس الأهم من التوصيف المهني هو الطريقة يلي بتشتغل فيها على الإنسان داخل نصوصها.
1: حلقة اليوم ما رح نتوقف عند نص واحد للكاتبة والدكتورة نجاة عبد الصمد، رح نحاول كمان أنه نقرأ مشروع أدبي كامل، مشروع بيتكون ببطء وبتراكب عبر أكثر من عمل واحد ليبني رؤية خاصة للعالم وللمرأة وللعلاقة بين الفرد والبنية الاجتماعية المحيطة فيه.
0: الأدب هون ما عاد مجرد سرد لحكايات منفصلة، بل صار طريقة تفكير، طريقة لطرح الأسئلة عن المجتمع وعن كيف تتشكل الهوية داخل سياقات معقدة ومغلقة أحياناً.
1: ضيفتنا اليوم يا نهى هي الروائية السورية نجاة عبد الصمد. اليوم طبعاً معكم أنا داريا فارمن والزميلة العزيزة نهى سلوم. رح نحكي مع الروائية والسيدة نجاة اللي بتمتد تجربتها بين الطب والأدب، بين دراسة الطب النسائي في الاتحاد السوفيتي سابقاً وروسيا الاتحادية اليوم، وبين الكتابة من داخل سوريا وعن تحولات سوريا ووصولاً لإقامتها الحالية في برلين في ألمانيا.
0: تجربة حياتية لا يمكن فصلها عن الكتابة، تبدو وكأنها تتسرب داخل النصوص بهدوء دون أي إعلان مباشر. بكتاباتها الإنسان لا يبدأ كفكرة مكتملة، بل كشيء عم يتشكل بهدوء، وكأن الرواية ما بتتعامل مع الشخصيات ككائنات جاهزة، بل ككائنات قيد التكوين المستمر تحت تأثير بيئة كاملة، عائلة، لغة، تعليم، جسد، وحتى صمت اجتماعي طويل لا يحكى عنه، لكن يشتغل ويعمل بكل قوة وهدوء داخل النص.
1: يعني نصوصها بتخليكي فعلا مانك مجرد قارئة، وإنما متابعة لكل حدث. حتى العملية عملية تفكيك بطيء، أنا ممكن أسميها تشريح أو تجريف لطبقات النص. تشوفي كيف بتصنع وبتأسس هذا الإنسان اللي عم تحكي عنه، كيف بيتحدد، شو هي طبيعة هذا المخلوق وشو عم بخفي بمكوناته. بأعمالها دكتورة نجاة ما بتظهر المرأة كموضوع جاهز، لكنها تظهرها ككائن بتشكل داخل شبكة من العلاقات والوسط المحيط بها من عائلة ومجتمع، وحتى الجسد الذي تعيش فيه والروح التي تنبض داخله والتعليم الذي تتلقاه والذاكرة التي تتمتع فيها. يعني تأخذ التفاصيل التفاصيل وتتناولها بكل حذافيرها. ما يميز هذا المشروع الأدبي الذي لا يقدم فقط إجابات بل يراكم أيضا أسئلة ويعيد فتح ما نظنه محسوما وغير محكي.
0: يمكن من بلاد المنافي إلى غورنيكات سوريا، خيط البندول ورواية لا ما يرويها، وصولا إلى أعمالها الأخيرة، بتحسي إنه في هيك يعني خيط واضح عم بيتشكل وبيجمع كل هاي الأعمال مع بعضها، وهو اشتغالها على البنية الاجتماعية، مو بس بوصفة خلفية للأعمال بل كقوة فاعلة تصنع الشخصيات وتعيد تشكيل مصائرها.
1: وهون بيجي السؤال الأهم بهذا اللقاء، أنه كيف هذه السيدة تكتب داخل هذا العالم؟ كيف يكتب جسدها؟ كيف يمكن للأدب أن يشتبك مع كل ذلك دون أن يتحول إلى خطاب مباشر أو خطاب شعاري؟
0: يعني نحن بلقاء اليوم مع الدكتورة والروائية نجاة عبد الصمد ما رح نحكي عن نص واحد أو عن عمل واحد، رح نحاول نقترب أكثر من مشروع أدبي كامل بيتشكل عبر أعمال متعددة وبيعيد مساءلة العلاقة بين الفرد والبنية الاجتماعية، بين الكتابة بوصفة سرد والكتابة بوصفة طريقة في التفكير بالعالم. وأعمال نجاة عبد الصمد لا تقرأ أبدا باعتبارها حكايات منفصلة بل كامتداد لرؤية أدبية واحدة تتقاطع فيها أسئلة الجسد والمرأة والتعليم والانتماء والسلطة، حين تختفي داخل اليومي والبديهي والشيء المعاش.
1: بالفعل هذا الأدب الذي تقدمه الدكتورة نجاة لا يقدم العالم بوصفه شيء جاهز أو وصفة جاهزة، بل بوصفه بنية تتشكل وتعيد تشكيل نفسها باستمرار. لا شخصيات خارجة عن النظام، لا نظام يرى بشكل مباشر دائما، بل شبكة دقيقة من العلاقات تنتج أدوارا جديدة وتعيد إنتاج نفسها بكل هدوء دون حاجة إلى إعلان السلطة عن نفسها. فخلونا نستمع للقاء السيدة والدكتورة والكاتبة الروائية نجاة عبد الصمد اللي أجرته الزميلة نهى.
0: الأدب ثيمة أساسية في كل ما كتبته دكتورة نجاة عبد الصمد، كيف بتشوفي العلاقة بين تعليم المرأة وبناء استقلاليتها الفعلية، ومو بس فقط من ناحية الشهادة أو التحصيل الأكاديمي؟
2: التعليم الأكاديمي ابتداء من مراحل المدرسة، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، ثم الجامعة وما هو أعلى من الجامعي، جزء من التعليم لابد منه، هو الأساسي تقريبا ولكن ليس الوحيد. بالإضافة إله في عندي مؤسسة الأسرة اللي الطفل بيكون فيها بالأول، وربما أضيف إلى كمان الحضانة السابقة للمدرسة. هاي السنوات بتكون اللبنة الأولى بتكوين شخصية كل إنسان، وبالذات عم نحكي هلأ هون عن البنات. إذا كانت هاي المؤسسة الأسرة والحضانة ومن بعد المدرسة، عم تزرع بالبنت ثقة بنفسها والإحساس بكينونتها الإنسانية وباستقلاليتها كإنسان بيقوله حقوق وعليه واجبات، بتكون عم تتضافر كلها لحتى تصنع تعليم جذري وواسع المدى، وهو بيكون شيء أساسي باستقلاليتها فيما بعد الاقتصادية. بالإضافة بده يكون عندنا كمان تعليم السلوك اللي من خلاله أنه أنا التعليم عندي كيف بدي وظفه لحتى يكون جزء بسلوك يكون فعال ومنتج، وكون أنا مؤثرة باللي حولي. فهي العملية متضافرة كل المؤسسات سوا.
0: صحيح، أيضا من خلال تجربتك الشخصية في مجال التعليم وبالمجتمعات المحافظة يلي بتقيد سفر النساء للدراسة أو حتى وصولهم لتعليم متقدم، أدي برأيك بينعكس هذا التقييد على فرص المرأة لاحقا بسوق العمل، خياراتها الحياتية أيضا بشكل عام؟
2: المشكلة بفترض هوني هي مش مشكلة المرأة وحدة، وإنما هي مشكلة مجتمعية تتعلق بالجهل المجتمعي وبالتأكيد بالظرف الاقتصادي. الفقر عم بيكون سلطة على المجتمع كله وعلى النساء على وجه الخصوص. الفكرة أنه الجهل بيكون مستشري وبيكون بالمجتمع، فهو عم بينعكس على الرجال والنساء، وكون المرأة الحلقة الأضعف فعم بينعكس عليها أكثر. بهالحالة بيكون سابقاً كان يكون تعليمها أقل أو فرصة بالتعليم أقل وعند الرجال أكثر. مع الوقت خليني أقول إذا مجتمع سويدا اللي بعرف عنه صارت فرص التعليم لدى الجنسين تقريبا متساوي، والبنات بمجالات كثيرة قدروا يسبقوا الشباب حتى، فهذا تطور، ولكن ما إجا عن عبث ولا ما إجا عفوا بالمجان ولا بفترة قصيرة، وكان عم بتصير تحولات بطيئة تراكمية بالأخير أدت لهذه النتيجة. إذا بدي أحكي عن شغلي بخصوص سفر المرأة واغترابها، يمكن تكون إحدى إيجابيات سنوات الحرب اللي مرقت فيها سوريا. الحرب نعرف هي مش شر خالص، دائما بعد كل حروب مثل ما هو بعد الكوارث الطبيعية بتصير في تغيرات جذرية بالمجتمع، تغيرات بتيجي من الحاجات اللي فرضتها هاي الكوارث. فبهالحالة إذا بلاحظ أنا بسنوات الحرب السورية الرجال قسم كبير منهم إما انخرطوا بالحرب أو أصيبوا أو انكفأوا وعجزوا، فهذا الشيء أجبر المرأة على أنها تكون بالدور المواجهة المباشرة لحتى تنقذ نفسها وأسرتها دخلت سوق العمل. وبنفس الوقت هذا الوضع هو اللي خلق ضرورة أنه هي لازم تلاقي وسيلة إنتاج، فإذا لما كانت صارت تجيها فرصة للخارج الأسرة نفسها اللي كانت تتعارض مشاركة المرأة صارت ما عندها مانع، الحاجة الاقتصادية أقوى من فرض القوانين الاجتماعية.
0: صحيح.
2: فكانت فرصة بالنسبة لسويدا مثلا، بلاحظ أنه خلال سنوات الحرب السورية قسم كبير من النساء كانوا صاروا يسافروا على الإمارات ويشتغلوا ويكونوا مهيلات لأسرهم، وبنفس الوقت من الناس يلي نزحوا أو هربوا أو لجأوا إلى أوروبا ما كان في معارضة مثل ما كان بالأول، لأنه بيعرفوا هاي فرصة أنه إنقاذ هاي البنت ووجودها بمجتمع آمن وفرصتها لترجع تعمل لم شمل لأسرتها. وبالتالي هذه الفرصة، هذا الظرف الكارثي اللي حصل خلق فرصة للمرأة أنه هي بالضرورة بدأت تعيل الأسرة، وهي أفضل شيء كان أنه هي بالنتيجة ظهرت كفؤ وأهل لهالشي يصير.
0: صحيح.
2: بتلاقي معظم الأسر عم بتكون عم بتعيلة بنات إما مثل الشباب أو أكثر.
0: الوضع فرض شروطه. أخذتينا أيضا للسؤال اللي بعده، إذا بدنا نحكي اليوم وأمام كل أعداد السوريين اللي اليوم موجودين بألمانيا وفي نسبة كبيرة منهم من النساء اليوم، يعني هن أمام فرصة للحصول على أفضل تعليم، للانخراط بسوق العمل، الكثير من المعوقات اللي كانت موجودة اليوم هي مانا موجودة. من خلال عملك أنت أيضا طبيبة نسائية ومعاشرتك اليومية لأبناء الجالية العربية والسورية تحديدا هون بألمانيا، هل بتشوفي أنه فعلا النساء عم بيحاولوا أنه يستغلوا هاي الفرصة يدرسوا ويحصلوا على الفرص المتاحة والموجودة أمامهم؟
2: هلق أنا شغلي مش بس كطبيبة نسائية، من قبل اشتغلت بالعمل الاجتماعي، ومن أول وصولي لألمانيا من 8 سنوات لحد الآن في عندي الشغل مع المنظمات اللي هو محاضرات وتوعية صحية للنساء من مختلف الشرائح السورية ومختلف المحافظات وبالتالي خلفيتهم من مجتمعات مختلفة السويات. أنا من خلال المحاضرات الصحية دائما بمرق أفكار اجتماعية حول ثقة المرأة بنفسها وحول كينونتها الإنسانية، برجع بأكد واللي أنا تبين لي بشكل كان بالنسبة إلي ما بدي أقول لدرجة مفاجئ، وإنما تفاجأت بحجم طبيعة التفكير عند قسم كبير من المجتمعات، بحيث أنه اللي كانت مجتمعات مغلقة بسوريا هوني لما اجت على ألمانيا زاد انغلاقة وخوفة من أنه يصير في تغيير جذري على هويتها وبالذات على الهوية الدينية، وأقصد هنا المجتمعات اللي كانت بالأصل مغلقة، فتقوقعها كان هناك، هون زاد التقوقع من خوف من أنه المرأة أنها تطلع من دائرة سلطة الرجل، إنه مثلاً تخلع الحجاب، إنه مثلاً تختلط برجال، إنه مثلاً تخرج عن أوامر الدين. فعملوا يعني حقيقة الأمر بالمجتمعات وبجزء ما بدي أقول نسبي، بس هي أبدا مش قليلة، قد تصل إلى النصف. وللأسف الشديد على الأقل هي ملاحظتي الشخصية، اللي سطوة الرجل هون زادت، بحيث أنه بلاقي ألف ذريعة لزوجته أنه ما تتعلم باللغة مثلا الألمانية بالمدرسة أو تطلع على سوق العمل، و شبه إجبار على أنه تجيب الولد بعد الولد لحتى تضل بحالة أمومة وإرضاع، وبالتالي هي موجودة بالبيت ومنتجة ماديا من خلال الأطفال هذولي من خلال مساعدة الدولة، وبنفس الوقت هي بقيت مثل ما هي إذا ما بقول أنه تراجعت، وبالوقت نفسه خلقت مشاكل بالأسر نفسها بجيل أطفال أو أبناء لمرحلة المراهقة ذكورا وإناثا، في صدمات عائلية هائلة، في خلافات كبيرة بين الأبناء والبنات، مش بس البنات كمان الشباب عندهم هاي الثورة قسم منهم، ففي عملت عدم استقرار أسري خلتهم يطلعوا، قسم منهم راحوا لأنه يحبوا أنه مؤسسات الدولة تتبناه، وقسم منهم استنوا ل 18 وطلعوا سكنوا ببيت وحدهم، وفي قسم منهم للأسف كمان راحوا للأفكار المتطرفة، والأفكار المتطرفة هذه تخلق متطرفين جدد بيرجعوا بيتسيسوا بيتعسكروا ويستخدموا بالحروب اللي الإيديولوجية أو العقائدية اللي عم تتم هلق باسم الإسلام.

هذا هو الجزء الأول من موضوعنا، تتابعون الجزء الثاني يوم الاثنين. بينما تستمعون إلى بعض الموسيقى، أذكركم متابعينا الكرام بأنكم يمكنكم الاستماع إلى مواضيعنا على كوزمو بالعربي على كافة منصات الإنترنت.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير. كوسمو Schwarz zu Blau.